0: Jambi pagi ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.